0: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
1: Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi de Allah peygamber...